حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: Running and running.
1: باليوم الواحد تمر عليك هواية أشياء تشوفها وتحكم عليها. ممكن تصرف من شخص نبني عليه حكم كامل، بس إحنا ما نعرف شنو الظروف أو القصة وراء هذا التصرف. فدائما انطي للآخرين فرصة تفهمهم ولا تسرع بالحكم، اللي راح يخليك تظلم الأشخاص. وذكر إنه وراء كل إنسان أكو قصة ما تعرف منها أنت إلا الجزء الصغير.

انتبه وراقب وقتك الرقمي قبل ما يسرق منك وقتك الحقيقي. يعني لازم تعرف كم ساعة تقضيها على الهاتف. معظم الهواتف تعرض عندك تقرير يومي أو أسبوعي عن وقت استخدام الشاشة، وممكن هذا الرقم يفاجئك. لذلك خليك متابع هذا التقرير وانتبه للوقت الرقمي.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قانون المسؤولية هو واحد من القوانين الكونية اللي إلها تأثير كبير على حياتنا، فكل ما تهربت من أداء مسؤولياتك راح تهرب الحياة منك، لأن أنت تخل بهذا القانون. وأول شيء أنه تتحمل مسؤولية تطوير شعورك وتغير أنماط حياتك وتحاول تملك الخيار لكل القرارات، فتحمل المسؤولية هو أول الخطوات لتطوير نفسك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

التخطي مو معناه أنه تلغي كل الأشياء اللي صارت، وإنما تنظر للماضي بدون ما تتألم ولا تقسى على قلبك. فالتخطي هو تصالح ويا نسختك القديمة، تشكرها لأن صمدت وقاومت حتى توصلك للأفضل.

ألكسندر روسالين رسام سويدي من القرن الثامن عشر، اشتهر ببراعته برسم البورتريهات خصوصاً أفراد الطبقة الأرستقراطية الأوروبية، اللي ميز أسلوبه بالدقة الكبيرة برسم الملابس والأقمشة الفاخرة، وكان يصور الحرير والمخمل والدانتيل وحتى اللؤلؤ، والتطريز كان موجود بطريقة أنطتها مظهر واقعي للغاية. أعمال اليوم تعتبر من أجمل الأمثلة على قدرة الفن لتوثيق الأناقة والأزياء بالقرن الثامن عشر، وتفاصيلها الفاخرة جداً.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الدموع مرتبطة بالعواطف وبمشاعر الإنسان، فكل ما حس الإنسان بمشاعر قوية راح تنشط عنده مراكز العاطفة بالدماغ وتنطي إشارات للغدد الدمعية حتى تنتج الدموع. والإنسان هو الكائن الوحيد المعروف علمياً أنه يذرف دموع عاطفية، ويعتقد أنه هذه القدرة تساعد على التعبير عن المشاعر وتعزز الترابط والدعم بين البشر.

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز. 101.5.

الشاي والقهوة رفيق للعراقيين بكل تفاصيل حياتهم، وأول رشفة من الشاي أو القهوة تعتبر الألذ. وإذا سألت ليش، نقول الدماغ يتوقع المكافأة قبل ما يشربها، والريحة والطعام والطقوس اللي ترتبط بيها راح تساهم بهذه التجربة. طبعاً المتعة راح تكون بعد الانتظار، وبالتالي راح تكون ألذ بأول مرة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

دقيقة واحدة من الغضب كفيلة أنه تضعف جهازك المناعي 5 ساعات. الغضب ما يأثر بس على نفسيتك، هو يحفز استجابة الجسم للتوتر ويرفع عندك هرمونات الضغط الكورتيزول، ويسبب لك التهابات تأثر بشكل مباشر على صحتك البدنية وعلى وظائف القلب. لهذا حافظ على هدوءك لأن صحتك أولوية.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

شكراً. كلمة ممكن تغير المزاج وتصنع يوم كامل. الشكراً إذا تقدمت لموظف خلص معاملتك، أو لزميل ساعدك، أو لأهلك إذا حضروا لك شيء أو قدموا لك شيء، وحتى للسائق اللي ينتظرك. هالكلمة ممكن تفتح أبواب الأمل للناس. هي مو كلمة عابرة، هي رسالة تقول إنه أنت انتبهت لجهد المقابل وقدرته. ممكن بكلمة واحدة لشخص احتاج يسمعها منك حتى يكمل يومه بابتسامة. فجرب دائما تقول شكرا للناس وتقدر تعبهم.

قبل ما تسافر شيل الملصقات القديمة من جنطتك، لأن كل ما تسافر شركة الطيران اللي تسافر وياها راح تخلي ملصق أو باركود جديد يوجه حقيبتك للوجهة الصح. فإذا بقى الملصق القديم والموظف ما منتبه، فجهاز المسح ممكن يقرأ الرمز الخطأ وبالتالي جنطتك تروح لمكان ثاني تماماً. الحل بسيط، بعد ما ترجع من السفر شيل الملصقات القديمة حتى جنطتك تنزل وياك بنفس المطار.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

قبل ما تحكم على الآخرين، اتذكر أنه لكل إنسان ظروفه الخاصة اللي يمر بيها وممكن معارك يخوضها بصمت. لذلك خليك أكثر لطف بكلامك وأكثر رحمة بتعاملك وأقل تسرع بإطلاق الأحكام، لأن الإنسانية ما تنقاس بالمكانة أو المنصب، تنقاس بالطريقة اللي نتعامل بيها مع الناس.

0: وين؟
1: انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بيه وننسى كل اللي حيط بينا، بس لازم تنتبه وانت تمشي. فهذه النظرة السريعة اللي تشيك بيها على تليفونك ممكن تعتبرها بسيطة، بس راح تخليك تفوت إشارة مرور أو تسبب اصطدام أو تتعثر بشي قدامك. التركيز على الطريق هو أولاً، وبعدها تقدر تراجع الإشعارات، الرسائل أو حتى تتصل باللي أنت تريده.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها

نمر بلحظات صعبة، والأصعب لما يجي واحد يواسيك ويقول لك لا تزعل، فكر بإيجابية، شوف غيرك عنده مشاكل أكبر. طبعاً ممكن هذه الجمل تجيك بحسن نية، بس تخلي الشخص يشعر أنه مشاعره مو مهمة أو غير مسموح لأنه يعبر عنها. وبالصحة النفسية مو معناه أنه نكون سعداء على طول، بس الصح أنه نعترف بمشاعرنا المختلفة ونتعامل وياها بطريقة صحية ومتوازنة. فالحزن، القلق، الغضب وحتى الخوف كلها مشاعر طبيعية يمر بيها الإنسان، وما ممكن أنه تتجاهلها أو تنكرها. فالتوازن النفسي الحقيقي ما يكون بإنكارها، بل بفهمها وإدارتها. فكنا نحتاج أن نكون إيجابيين دائماً، بس نكون صادقين ويا مشاعرنا.

إن شاء الله، كلمة نسمعها هواية على لسان العراقيين، يعني إذا سألت شخص خلصت الشغلة يقول لك إن شاء الله، شو وقت تسويها؟ إن شاء الله. إذا قدمت على شيء أو طلبت شيء رح يجاوبك إن شاء الله. هالكلمة هي كلمة أمل وتوكل على الله، مو تأجيل. بس هذا التوكل لازم ما نتركه للصدفة، لازم يكون عندك هدف وتخطط له وتبدي وتحدد الموعد الحقيقي. فإن شاء الله لازم ترفقها بالفعل، لأن أكو فرق بين الأمنية والإنجاز، خطوة واحدة تسويها بدل ما تحكي عنها توصلك لهدفك.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

منير بشير سفير العود إلى العالم. لما نذكر العود يحضر اسم عراقي ترك بصمة من نست بعالم الموسيقى، أكيد هو سفير العود للعالم منير بشير اللي انولد بالموصل وصار واحد من أبرز عازفي العود بالعالم، ولقبوه بسفير آلة العود بعد ما حمل الموسيقى العراقية لأهم المسارح والمهرجانات الدولية. تميز بأسلوبه الخاص اللي جمع بيه أصالة المقام العراقي وروح التجديد، وكان يعزف مقطوعات تخلي المستمع يعيش حالة من التأمل والإحساس حتى بدون أي كلمات. وما اقتصر عطاءه على العزف، بل ساهم بتعليم أجيال جديدة من الموسيقيين، وكان إلى دور كبير بالتعريف بالتراث الموسيقي العراقي عالمياً حتى يصير واحد من أهم رموز الموسيقى العربية بالقرن العشرين.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الضغوط صارت جزء من حياتنا الطبيعية بالعراق، بس انتبه لا تخليها تسيطر على يومك. فلما تتراكم عندك مهام حاول تبدي بالأهم وأخذ فترات راحة ولو قصيرة، يعني لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، وإذا احتاجت أطلب المساعدة من المقربين منك بدون ما تسبب لهم إزعاج. ولا تنسى أنه تنطي نفسك وقت للنوم والحركة والابتعاد عن الشاشات، لأن هذه الأشياء البسيطة تساعد العقل أنه يستعيد توازنه.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.